فبرين بوچه بيتراوني تومي تال تلا فيلمي سانجيتا چير اي كتشتر رنجن هيما سرديساي اني ماليشيا واسوديفن تومي اي كلين سپني فيلما خاطر اي ار رحمان هني سانجيت بدد كلين جاويد اكتر هنچي گيت اني اتا كاريا وي فري مرتنا هاري هرن اني كويتا كريشنا مورتي اي كويا بومبي فيلما خاطر پورتونيك دا اي ار رحمان هنچي سانجيت محبوب هنچي گيت